أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 مايو 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما فترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران وسنرى ما ستؤول إليه. وقال إن قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه تأجيل الهجوم ليومين أو ثلاثة، وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لا تحصل بموجبه إيران على أسلحة نووية فسنكون راضين. ونشر ترامب في وقت سابق أنه طلب من القادة العسكريين الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين. وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال: على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع. ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها. وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين بقضية فتح المضيق، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها. وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة، ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024 شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور أيجيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين إلى التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.

0: وماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني عشر.
1: これ可愛いお守りですね。
2: 本当可愛い。
1: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、
2: 恋人ができるお守り。
1: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني. تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟ ميا توافقها الرأي قائلة حقا إنه لطيف. طلسم آخر شد انتباه تام هذا أيضا جيد. وإحدى موظفي المعبد تشرح لها ذاك طلسم إمسبي
3: 800 ين になります
0: ثمنه 800 ين. ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به. فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه. إذن أعطيني هذا. اختارت أوماموري يجلب لها صديقا. نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
5: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
5: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
5: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
5: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
5: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف. ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف. نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
5: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
5: ديسني
0: ونقول
5: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
5: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي. والآن استمعوا ورددوا
5: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
0: تعالوا نسمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
6: 見て、この T シャツ。
7: 面白いですね。
0: إليكم المعاني.
6: 見て、この T シャツ。
8: انظر إلى هذا التيشيرت.
5: 見て。
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 見る
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
5: この
0: يعني هذا.
5: T シャツ
0: هو قميص التيشيرت.
7: 面白いですね。
8: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
5: أوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
8: استمعوا ورددوا.
5: 面白い。面白いですね。
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه وتريدون أن تقولوا إنه كبير أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
5: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
9: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
5: تاكاي. تاكاي.
9: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
1: これをください.
0: هذه الجملة
5: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
5: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
5: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
1: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、
2: 恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
10: トラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان. توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة. أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة،

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين، وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز، فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع، ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها، وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين بقضية فتح المضيق، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها. وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة، ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024 شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايه بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من

مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام، ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور آسيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة، وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين إلى التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 من مايو/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما فترة قصيرة لأننا أجري

بين مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه. وقال إن قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه تأجيل الهجوم ليومين أو ثلاثة، وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لا تحصل بموجبه إيران على أسلحة نووية فسنكون راضين. ونشر ترامب في وقت سابق أنه طلب من القادة العسكريين الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين. وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز، فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع. ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها. وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين بقضية فتح المضيق، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها. وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة، ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024 شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور آسيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة، وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين إلى التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: إليكم المعاني。
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين
0: ثمنه 800 ين
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة

0: التي قالتها.
1: أمس.
0: فتوضح لها ميا قائلة:
2: أمسبي كويبيتو غاداكيرو ماموري.
3: أمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
0: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
1: جا كوريو كوداساي.
3: إذن أعطيني هذا.
0: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
3: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟
1: كاواي أوماموري ですね.
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: كاواي
3: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
4: أوماموري
3: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
4: ديس
3: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
4: ني
3: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
4: كاواي
3: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
4: كاواي أوماموري
3: طلسم لطيف.
0: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
3: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
4: كاواي،
3: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
4: ですね
3: ونقول
4: كاواي ですね،
3: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
4: これもいいですね
3: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
0: والآن استمعوا ورددوا
4: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
3: تعالوا نسمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا. إليكم المعاني.
0: انظر إلى هذا التيشيرت.
3: هي صيغة ت من الفعل
4: ميرو
3: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
4: كونو
3: يعني هذا،
4: تيشيرت
3: هو قميص التيشيرت.
5: أوموشيروي ديسني
0: إنه مثير للاهتمام.
3: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
4: أوموشيروي
3: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا.
4: أوموشيروي أوموشيروي ですね.
3: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
4: أوكي أوكي.
3: كيف تكون الجملة؟
1: أوكي ですね أوكي ですね.
3: مثال آخر: رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
4: تاكاي تاكاي
1: تاكاي ですね تاكاي ですね.
3: عودة عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
6: これをください.
3: هذه الجملة
4: これをください.
3: تعني أعطني هذا.
4: ください.
3: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
4: これをください.
3: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: これ可愛いお守りですね。本当可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
3: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
0: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوية.
3: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما فترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه. وقال إن قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه تأجيل الهجوم ليومين أو ثلاثة، وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لا تحصل بموجبه إيران على أسلحة نووية فسنكون راضين. ونشر ترامب في وقت سابق أنه طلب من القادة العسكريين الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين. وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال: على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع. ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج.

الحاجة. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها. وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين بقضية فتح المضيق، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة، ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها. وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة، ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل، وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024، شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايه بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام، ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور آسيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة، وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والتعاون.

الطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي.
4: 800 ين.
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها. فتوضح لها ميا قائلة.
3: إمسبي. كويبيتو غاديكيرو ماموري.
0: إمسبي. طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: جا كوري أو كوداساي.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ديسني
0: ونقول
6: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: إليكم المعاني.
7: 見てこの T シャツ.
1: انظر إلى هذا التي شيرت.
6: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
6: 見る.
0: أي ينظر أو يرى. وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
6: この.
0: يعني هذا.
6: T シャツ.
0: هو قميص التي شيرت.
8: 面白いですね.
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت لذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
6: 面白い.
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
6: 面白い. 面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
6: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
9: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
6: تاكاي. تاكاي.
9: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
6: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
6: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
6: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرةً.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما فترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه. وقال إن قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه تأجيل الهجوم ليومين أو ثلاثة، وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لا تحصل بموجبه إيران على أسلحة نووية فسنكون راضين. ونشر ترامب في وقت سابق أنه طلب من القادة العسكريين الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين. وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال: على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع. ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها. وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين

الأمنيين بقضية فتح المضيقة، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة، ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها. وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة، ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل، وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024، شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور آسيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة، وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين إلى التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK.

0: World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين になります
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها
5: إمس،
1: فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي 恋人ができるお守り
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: じゃあこれをください.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ですね
0: ونقول
6: كاواي ですね،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: これもいいですね
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
0: تعالوا نسمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
7: 見てこの T シャツ
8: 面白いですね。
0: إليكم المعاني.
7: 見てこの T シャツ
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
6: 見て
0: هي صيغة

0: حقة ت من الفعل
1: ميرو
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
1: كونو
0: يعني هذا.
1: تي شات
0: هو قميص التي شيرت.
2: أوموشيروي ديسنه.
3: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
1: أوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: استمعوا ورددوا.
1: أوموشيروي أوموشيروي ديسني.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
1: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね.
0: مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: これ可愛いお守りですね。本当可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び。縁結び。恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
3: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
3: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 19 مايو 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إنه أجل هجوما عسكريا مخططا له على إيران. اليابان تتجه نحو البرازيل مع تزايد مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط. تاكايتشي تزور كوريا الجنوبية لعقد قمة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، والذي كان من المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء. وقال ترامب: لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما فترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه. وقال إن قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه تأجيل الهجوم ليومين أو ثلاثة، وأضاف أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لا تحصل بموجبه إيران على أسلحة نووية فسنكون راضين. ونشر ترامب في وقت سابق أنه طلب من القادة العسكريين الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحها عبر وسطاء باكستانيين. وأضاف أن طهران راجعت التعديلات في الأيام القليلة الماضية وقد ردت عليها الآن، لكن يبدو أن طهران لا ترغب في تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. فقد ذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن الكيان الجديد المسؤول عن إدارة المضيق قد أنشأ حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إريب بضرورة تنسيق السفن مع سلطة مضيق خليج فارس قبل استخدام الممر المائي، وأن أي عبور غير مصرح به سيعتبر مخالفا للقانون. وذكر التقرير أن 1500 سفينة تنتظر الحصول على تصريح. يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إغلاق مضيق هرمز يمثل أزمة عالمية ويجلب عواقب وخيمة على البلدان النامية على وجه الخصوص. وألقى غوتيريش الذي يزور اليابان خطابا رئيسيا في فعالية بطوكيو يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عاما على انضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، وأكد أن استمرار شراكة اليابان مع الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، وقال: على مدى 70 عاما وقفنا جنبا إلى جنب من أجل بناء عالم أفضل وأكثر صحة وعدلا وسلاما للجميع. ودعا إلى تعزيز التعددية التي تكسب الثقة من خلال العمل والتضامن والنتائج. وبعد خطابه سئل غوتيريش عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأشار غوتيريش إلى العواقب الوخيمة على البلدان النامية التي تواجه أسعارا مرتفعة جدا للطاقة عندما تتمكن من الحصول عليها. وأشار أيضا إلى نقص إمدادات الأسمدة، وقال إن الأزمة ليست محلية بل عالمية، ووصف إغلاق مضيق هرمز بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجري محادثات مع كلا الجانبين المعنيين بقضية فتح المضيق، وأشار إلى الدور الفعال للأمم المتحدة، ووصف الوضع بأنه لا هو حرب ولا سلام، مضيفا أنه من غير الواضح ما الذي تريده الأطراف المعنية حقا. طلبت اليابان من البرازيل، وهي منتجة أو منتج رئيسي للنفط، طلبت المساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام في الوقت الذي تعمل فيه طوكيو على تنويع مصادر الطاقة لديها وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. والتقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في طوكيو يوم الاثنين، مشددا على ضرورة تقليل اعتماد اليابان على أي منطقة بعينها.
وقال فييرا إن التجارة الثنائية يجب أن تعود إلى مستوياتها السابقة المرتفعة. ومع تسبب الوضع في إيران في تعطيل الطرق التقليدية، تسعى اليابان إلى شحنات تتجنب مضيق هرمز. وتقول الحكومة إنها أمنت 1,650,000 برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، أو أكثر من 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت البرازيل وهي تاسع أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2024 شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا، ومع ذلك لا يذهب حاليا أي من تلك الصادرات تقريبا إلى اليابان.

تقوم رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بزيارة إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، تتضمن محادثات مع الرئيس إي جي ميونغ في مسقط رأسه أندونغ. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن البلدين يستعدان لإطلاق حوار لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يستعرض زعيم البلدين في قمة الثلاثاء وثائق ستبادلها بلداهما لتعزيز أمن الطاقة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وتنص هذه الوثائق على أنه في حال وقوع أزمة سيقدم كل بلد للآخر البنزين والديزل وغيرهما من مشتقات البترول، وسيتعاونان في شراء النفط الخام ويمتنعان عن فرض قيود غير ضرورية على الصادرات. وتدرس اليابان وكوريا الجنوبية أيضا سبل تعزيز احتياطيات النفط الإقليمية عبر إطار عمل باور آسيا الذي أعلنته تاكايتشي لتقديم الدعم المالي للدول في المنطقة وغيرها. ويستعد البلدان لإطلاق حوار السياسة الصناعية والتجارية لوضع التدابير بالتفصيل. وتأمل تاكايتشي في معالجة تبعات الوضع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية المستمرة، وإظهار أن العلاقات القوية مع كوريا الجنوبية ضرورية للاستقرار الإقليمي. من المقرر عقد قمة كبيرة أخرى في بكين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. وتبدأ زيارة بوتين إلى التي تستغرق يومين يوم الثلاثاء، وتتزامن مع الذكرى 25 لتوقيع البلدين على معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي. وسيلتقي بوتين مع شي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مثل أوكرانيا وإيران. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وقد صرح الكريملين بأن بوتين يأمل في مناقشة تلك الزيارة. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تناول فيه أهداف المحادثات، وقال سيغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعزيز علاقاتهما على مستوى أعمق وبث المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. وقال أيضا إنه من المتوقع أن يتحدث القادة عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي.
4: 800 ين になります.
0: ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها. فتوضح لها ميا قائلة.
3: إمسبي. 恋人ができるお守り.
0: إمسبي. طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: じゃあこれをください.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ديسني
0: ونقول
6: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
7: 見てこの T シャツ
8: 面白いですね。
0: إليكم المعاني.
7: 見てこの T シャツ.
1: انظر إلى هذا التي شيرت.
6: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
6: 見る.
0: أي ينظر أو يرى. وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
6: この.
0: يعني هذا.
6: T シャツ.
0: هو قميص التي شيرت.
8: 面白いですね.
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
6: 面白い.
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
6: 面白い. 面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
6: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
3: أوكي ですね. 大きいですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
6: تاكاي. تاكاي.
3: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
6: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
6: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
6: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانه، المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.